ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة

في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون

الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من

بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذوا

أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها

لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون

الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم

الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم

المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

لكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على

بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا

يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أن

بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخل

الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

amilû. Vallahu bi kulli şeyin alîm. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض

لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً

نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم

0: النفاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

هناك نخوشي ما هنا نوكا سريش وزكيش بشت ايش يا جي ام بجن ستي مرفا بجن انا بعصوان نخوشي انا كن لورا من دكتور لي بلي غواكو ام بعصان نخوشي كي دكن ابن نخوشي ما بجب هر كسيره هي هيفيد كم كوب مره تنبه يعني بغدار المره بغدار رونيا روجيرا لورا هيفيد كم كوب تنبه براسي جي غوام خطا دكن مش ما قبول لكن يا جي حتى كوام قبول دكن ام صدح ببهانه هيجتو تشتكو مشتكان ام تينن دخنا داتين نبري حتى كو ام تشكي وسا قبول لكن لورا ام بجن تشكي جدا سمر وقت ما خطا يكر فلانو بيوان همان ام بنال خدا ناينن تدبقي ام بي خطانة جانا ام خواك روبوتات بينن جانا جي ام خواك ملايكتات بينن لي ام لكو او لكو لورا قزايك شدبه تشتك شدبه ام بلايا مرفايا لبلا ديسا جي مرف بنا داتك سر سيركا داتك سر هيفي داتك ام بيش حتى سر برجو تشمشتي وسا مرف داتك سر اسمانا سونجو بلايا قالو چما اف خيو طبيعات دا اوقات انسان دا جي گرت يرغونشتي اما ببيش الحيرا ببورن من خطاكر لقصور منرا و لبورين خواستن لورا چارتنا ام وينا ببيجن و وی باره خواه وی آقلمه کد سر دچه سر هجت مجده می تفکه پوچ بکن چو قدیه او هشه مجی هنکی دنجی قتل به ویش خواره آرام ببه لورا براستی جی اگر که تام خطایا مرف به لبورین خواه مخوشکایی بخوازن دوردن بچوک نابن ام مزند ببه

Benim denge ve kuatine mevan jib havra tevi guhtar bikin. WhatsApp'a me veki denji Instagram'a me jibo ve hazru amadeye. Jibo Instagram'e TRT Kurdi Radyo binifsinin de Instagram'e de tafili hesabı me derte peşe ve ulvedere. Unkarın vana jumara bibeşin u jumara binifsinin hayra u embinerin. Dinav mesaj u peyamen ve deji. Çatne çine atne lal yedin. Jibo WhatsApp'e çıpkın. Numărame azi bebeșim 0-505-184-47-78 0-505-184-47-78 U saata Vahvașam bebeșim Bale kajam haran Serdar slavajim mara șandie Bale valima gotie Jadenem naha Am slavaj hoșvara zșinind Bebeșe cu harum văgătarit Când programa va gălăki hoșe U bevii avai bebeșe cu Am desh bkaru bari khob ken naha usra ne kishmara lekh me kef khosh bebin basha sar serem sar chavimin av strane me hayra tav li bar da semana tav dre u rezik edana isham war sar persa khwa hendik hendik galo av حقي خطاي جسدي شخصة جسدي نوت جسدي ده جسدي يك لورا أبشي تشتكي حسابكي خوشم دك النفسة تدقين وكي ماكينانا نانا لبالي دي ساجوها مرف كارة تخميني بشي لغوري من دجيانا روشانة ده جسدي بيس حقيتي خطاي برا نفسة تام برا صدي ده به إجا مرف خوارن شكر خوارن شوتي صدي بنج وكي دنجي أمبشن كليت مفته بريكاتة دن دمايا وحاصل تشو ويجاني 5 دقيقة تيجي دور ده شو حيرا فا اوجبوش صديدة لبالي لتو امبيشن رابي تشتكي مهم وقرين رابي روشبونا زارو زيچين خواه يا خانم اخوة تشبير بكي اف خطايك مزن اف خطايك جصدي نوتو نه حيرا عفيا فياشي جارنا تنه تدور ده تتخوازي بفا روبوت تخوازي بفا ملايكة تخوازي بفا امبيشن هشي چيكري يا بايزكا قفرقناك عفيا فيا تنه حيرا كووسا به سیستمش بنی خراد به.

حاكمك يقلق بلن أم همن خال وي حاكم فيه داتيني أم دبن دادجر نفسا تدبي خي هما وها أو في في كام مرف دسي مرفا ده هما تهافلين بيجي بنالتي و أم ويد كوجون أم رخنا دكين أم تشتي كو نتشت أم تينين سري كسين كو بقصورن إيجاوي شاو تشتكي وساكر ما رومات وفلان وبيفان أم كبنين آوه لقوا أم همان خطايا دكين قلوا اللي هم بري خواه أم چه دكين چه ناكن ولا شرط ومرش ووسا وو درونيا من وفلان وبيفان مرف دكبن آوه و مرف جخوارا قلق تشتا حيسان دكا رحد دكا خوش دكا لبالي ماقاي إيه تجانا إيه خلقي ماقاي نجانا كو جوان را بيجن هجت هبن جوان را بيجن بهانه هبن ماقاي جما رجتنن لورا بفيوهي كا امي چبكن چنكن ام جخوارا پاريزرن حيدا ام جخوارا نحاكم ام خود پاريزن ام خواه محاكمه اكا وصاناكن ام الهمبري خواه لآليه بچوچك يه قصورات غرن نلآليه مصر یعنی جه خطا و بلا بباره جی جارنا یا جیج مرف خطا و بلا بباره جی وکی که گوتنه مه یه پیشیا گوتنه مرف جاره که دنجی پره پره وانا مرف وانا لخواه دانان ایجا گلو چما هم اوقاش خواه حزدکن حیره افقه حسکرین جی دبکو هنکی وها چعفکوریه ایج مروارا بینه وکی که مرف نه خطای خواه بچوک نه مازن جی بینه لبله که مرف دست به چیکرنا وان کر دست به سر راس کرنا وان کر دست به رخنه خواه کر و هنه که دین جی هم بهش انالیز خواه کر آوه چاخه مرف کاره اجدر واده هم به حاکم خواه هم به پارزر خواه

0: و ana el ahmed u ana el mahmud u mesela ez hashirim ez mahmudim ez
1: hashir yani
0: ahmedim
1: çe duydur da
0: yani ey ku insana hamushka kom de ki de bal khode ve
1: bale
0: bale mana biz mesela de nafa avat şahin şah anji sultan falan tunne jber vehte ahmedi khani anji şairin kurd inditir gelet lakaban bi taybeti anvid جم شيخ عبد الرحمن أكتب زيادة ترد بينا
1: الشيخ عبد الرحمن أري
0: روض النعيم داش وروض النعيم حمو شمائله يعني بحث وصف بهم بعد عليه الصلاة والسلام سريعة بالنية
1: بلي
0: بلي بيجا مثلا الفرد أحمد خان شجرة جرين دي بيجي أبا خوجي بنقها خوجي القرآن تاني مثلا دي بيجي هر أفبس أي حبيبي مختار باري جترا بجيت سونتخار يعني جبوت وصفك وصف بسكو خدي تعالى بنافت سونتخار يعني ما هو بهر تشتي سونت نحوي نتشتاق بيروز بمقدس بمزن بسونت بناي خارن
1: بلي
0: وقت كو خدي بناف بيغمبر عليه الصلاه والسلام سونتخار بي افتي واتاي كو بيغمبر استا جلتي بلند الجم خدي تعالى
1: بله.
0: یه افت این زمان مثلا احمد خانی، سلیم سلیمانی،
1: بله.
0: یوسف زلیخای ده.
1: بله.
0: شتی با یوسف زلیخای ده. اوجی وصاد بیجی. همان مثال تین زمان، سنت خاری بته خدای غفار.
1: بله.
0: مختاری توکری جناب ستار. صاد بیجی. لورا دو قرآن ده آیات که هست بیجی. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يعني أز بعمرته صندخل كو أو إشارة بالمشركة يكو باوري ناينن دي سرخوشي أخوة دا كتنا دي ناف توشيه دا مثلا فردا أختيكو ويطالب جي لعمرك أز بعمرته صندخل
1: بلي.
0: يعني أفتي ومعناه سوادي حارس بتليسي د ليلى مجنونة ده
1: بني
0: أوجي أصاد بيجي حارس شما دحكة بو قديمي ممنوع مثال بو قديمي يعني ممنوع امتناع لا ممكن أكو أز وصفة تبدم تفصيلة لمجملة عالم شرحتنا ممكنات عدم يعني تشتكو ممكنة هين وتشتكو لا ممكنة ورنجي أو حمو شرحة يعني بيانة شخصيتها تايا جبو بيغمبر عليه الصلاة والسلام
1: بلي
0: أفيد بيجي إذا بفي أواي حمو أغلب شاعر كرد دمكو بخازن بيغمبر عليه الصلاة والسلام مدح بكن وصفي بدن پیشی عجزیت خواهد این نظمان
1: او جید شتک بار کشکه که
0: بله هم نکارن وصفیت بدن دورات قرآن ده و اینکه خود اگوید و اینکه لعلا خلق عظیم تو لسر اخلاقه که گلک مزنی
1: اخلاقه که گلک بلند
0: بلندی ایدی بشتی که خود اگوید به امه چه بشت او استاد بشت
1: استاد تگو یعنی ام بشن شیخ عبدالرحمنی اختبي يعني يك شوانا كنت دي يعني بجن ديوان اخو اما جي سري حتى بني ديوانك لسر وصفين في غمبر كان منا وقت قرب جوي كي جبره باش كش بكي اگر الجنت هبن
0: بلا شيخ عبد الرحمن اختبي هم ديوانا كويا بكردي هيا شعر خوين كردي نيساندين
1: بلا
0: وجبلي في ديواني نظمك كو دربار شمائل الوصف في غمبر عليه الصلاه والسلام
1: بلا
0: جسري حتى بني كو نافي روض النعيمة
1: أري روض النعيم
0: روض النعيمة نافي دور ده جسري حتى بني جولادة به النبي صلى الله عليه وسلم دس بيدك
1: يعني جبوينا وي جهادنا وي
0: حتى وفاته وي دس بيدك وصف وين بشري إن بدني إن جسماني دي ووصف وين أخلاقي
1: بني
0: جدده وتكلياوي بوحي بحساوي جي جالك ديكي يعني نا مولودة نا شكلي مولودانا جهت نوا دمنه مولودا جهت نوا جی مولود جدایا لد لیتراتورا اسلامی د سیر د امجویر د بیجن شمائل
1: بله
0: شمائل
1: که کو ببوره چه کات بیرا من یعنی اب مثلا مولود امزان کی کو به کوردی و به ترکی هنه گرو به فارسی و ام بیجن عربی جی مولود هات نه رسند
0: بله بله
1: هنه نه
0: بله عربی جی مولود هنه به ترکی جی به فارسی جی و جوا دو به کوردی مولود ملای باتی
1: یا چوان
0: پیشینه یعنی مولود پیشین کو به کوردی هاتین ویسندن یا ملای باتی یا ملا حسین باتی ویجا که عجبا شیخ عبدالرحمن اکتبی وصف پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلومه کتابه که درجه دوره یعنی دوره 2000 بیت یعنی او کتابه وی ویجا ام مجر مجر مکارن هرن که این بری شاعرین کردن بری اکتبی شکوت نه اکتبی چه لیزه دکیر
1: یعنی بچک شو اری براستی یعنی
0: چی امی میناکی وی بدن نه مثلا مثالا که دیجه هیا مجارا کو تیدا وصف پیغمبر صلی الله علیه و سلم ددن دعوا پیغمبر که از با دعوا پیغمبر دوزاوی چیه مثلا حمی اغلب شعرم بحسابین بحسابی دکل یعنی کو سر وان دتی احمد خانی سلا احمد خانی دبیجی جبو حضرت پیغمبر علیه الصلاه و السلام دعوا خود کر به دست و عزمان دست وی بشور و دف به قرآن خوش خلقت هم رسول هم میر پر حکمت هم کتاب هم شیر مثلا وی داره ده وقتی بحث دعوا وی دیکن یک دسته که وی ده قرآن هیا دسته که وی ده جی علامت قوت قرستن هیزه شوره
1: بله
0: مثلا وی دین زمان و هرنگا مثلا خانیجی وی مثلا دین زمان او جی جهه که دن ده خانی ویز ده بیجی خلقی هیا شبه هیا که ده دینه بحثی بجدل بکت جدینی جدینه قرآن و خبر چه معجزاتن آیات و سور چه بیناتن یعنی ده بی کسی که بخازی دعوا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام ناس بکی که دعوا بی چیه بلا القرآن میزه بکی والأخبار أخبار يعني حديث حديثة ما إذا بك بفي شكلي دين زمان أما مثلا اللي صار أكتبي أكتبي ميناتكي الشيخ عبد الرحمن أكتبي أوجي فيد بيجي همان تشتان يعني جالك داران ده جوكا شعارا مثلا فكرة جهبتو دستينين
1: تشتان أصائية يعني بشكل
0: نورمالة وزا أكتبي جي دبیجی به دست کتاب مبین سدید به دست دی شمشیر ریز شدید اوی شاه لولاک عالی جناب د دستک ده سیف و د دستک کتاب همان چتی احمد خانی گوتی مثلا افتا پیجی همان چتی الویدر ده دبیجی